0: And Sumeyash is from Rojava. That's why they don't understand the same language, because one is Sorani and the other is Kurmanji. That's why Lana will speak more or less Arabic. And welcome, Sumeya, to our studio here. We are happy to guest at you here. Thanks too much for this invitation. I'm so happy to be with you in this studio.
1: سمية، أنت بحضرت خياطة، تخيطين ملابس الكردية. شنو الفرق بين الملابس الكردية وملابس الغير الدولة؟
0: Yeah, Sumeya, I have one question for you. As you are working and sewing the clothes, what is the difference between the Kurdish traditional clothes and the traditional clothes for the other countries?
2: ملابس كردية ما في في عنا تقليد، ما في فرق بين العراق والكراد سورية ولا كراد تركية ولا كراد إيراني، بالذات هاي التقليد تبعنا هنا الملابس الكردية.
0: Yes, for the Kurdish traditional clothes is the one which is gathering all Kurds around the world. There is no difference between Kurd in Iraq or in Syria or in Iran or in Turkey. And this Kurdish traditional clothes is like a symbol to gather all Kurds around.
1: زين سمية، انت خياطة، اكثر شيء شنو تخيطين؟ الملابس الكردية التقليدية الروجافا او اي نوع من الملابس الكردية تقدرين تخيطين؟
0: سمية، I have one question to you. What kind of traditional clothes you are sewing for traditional Kurdish? Is it special for Kurds from Rojava or from Bashur, or there is a special traditional clothes you are sewing?
2: الملابس بخيط كل شيء، مثل كل شيء عند المرأة بالبخيطة، بس أكثر شيء بحب الملابس الكردية، إنه بحسها زينة كردية بعيد عن النوروز التقليدي. كتير كتير بحب هالشغلة، وبصلح بضيق بكل شيء، كل شيء عن المرأة بيلتزم المرأة، كتير بحبها. بحب يعني مثلا المرأة كتير بتفتخر بالملابس هيك تفصيل الشغلات هدول، يعني بتفصلها كتير هيك على المرأة، مبسوطة يعني عليها.
0: Yes, I'm sewing all the clothes, but I love to sewing the Kurdish clothes, traditional clothes, and I like to see all women are happy when they are wearing these clothes, but in same time I'm doing editation for the clothes also to make it bigger or shorter or whatever if there is something, but I prefer too much. I like to do traditional Kurdish dresses.
1: سمية، أنت تعرفين عن التقاليد والدستور الكردية غير ملابس الكردية، أي نوع من الملابس تفضليها بالبلد؟
0: سمية، I have one question to you. Which one you prefer to swing?
2: أنا بفضل ملابس حسب شو ناشر، يعني شو مشتهر بالدولة. يعني مثل شو بحب العالم، مثل البناطيل اللي بلبسوها، قمصان، شغلات. يعني كل إنسان وحسب شلون تقاليدهم بلبسوها. مثلا كراد بلبسوا الشكل، عرب رفعت عربي بلبسوا الشكل. في ناس بحب الفساتين، في ناس بحب التنانير، في ناس بحب يعني حسب، يعني كل شيء حلو يعني بيلبسوها.
0: Yes, I'm doing all whatever women are liking. Sometimes I'm sewing t-shirts, skirts, dresses, and whatever woman likes to do, I'm doing it for them, and I like to see them happy.
1: سمية، أنت تعتقدين تغيير الملابس القديمة ومثل نقول كلاسيكي والحديث، أيهما تفضلين؟ يعني تعتقدين أكو في فرق كبير بيناتهم هسه وقبل؟
0: I'm just have one question. There is a difference between the classic clothes and the new fashion clothes. Do you think which one you prefer to do?
2: هلا فرق بيناتهم طبعا، في فرق، يعني في فرق بين القديم والجديد، والقماش القديم والقماش الجديد. تفاصيل تطورت، يعني مثلا في شغلات تطورت كثير، يعني مثلا خياطة يعني بتلاقيها مطورة كتير، في شغلات حلوة، سراسات بيتطور فيها، مثل تلاقيها كتير اختلفت يعني بين القديم والجديد.
0: There is too much difference between the old classic fashion and the new fashion, and especially you will see the difference between even the fabric before what not like now, and there is a lot of new model fabric.
1: سمية، انت

0: تفضلين انت من تخيطين الملابس مثلا، انت اكثر شيء بحكم احنا الاكراد وانت الكرديه تفصلينه، اذا احد يجي يمس تخيط ملابس تفضلينه تقنعيها لو تحدثين وياها تقولين افضل هاي المواديه القديم يعني تقاليدنا والرمز مالتنا يعني يبين مثل ما يقول ما يختفي من العالم ما يختفي من قدام عينا، انت تفضلين تقنعيها لو تخيطيها مثل هي تريد؟
1: Yes, I just want to ask you also if you prefer to sew the clothes in the way that the person like, or you are convincing the people to do, like if there is, you are sewing the traditional Kurdish clothes, do you convince the people to do it in how it is, or maybe some people are wearing and liking to have a mix between the new and old?
2: هلا اول شيء طبعا بدي اقنع الزبوني يعني بدي فرجيها كل الصور كل الموديلات القديمه كل الموديلات الجديده، طبعا بدي اقنعها بالقديم في الكلور القديم يعني كمان الحل الحمد لله ناشر الكلور القديم يعني مثلا في الكلور كثير يعني مثلا لهلا انه ثابت يعني جاي يعني مثلا ودائما هيك يقنع الزبائن مثلا وما بيختلف شيء يعني عن الجديد يعني حتى بيلبسوا كل شيء يعني جديد وقديم.
1: Yeah, I try to convince all the people and I show them all the picture for the model, which is a folklore for old models, and then I just let them to decide. And but in same way, I try to convince that these folklore should stay as it is.
0: سمية عندك معلومة عن الملابس الكردية التقليدية مالتنا الدستور بياب تاريخ إجا منو لبسها أكثر شيء من النسوان لو ما عندك هاي المعلومة؟
1: I have only again one question. Do you have information from where come our Kurdish traditional clothes when the women were wearing it? And if you have some information about the history of these clothes.
2: هلا المعلومات أنا بعرفها قديمة يعني ما أنا جديد يعني في كتير بس أما أي تاريخ أنا ما عندي معلومة كتير على التاريخ صراحة أنا بعرفها قديم أيام جدادنا يعني قدمة.
1: I know that it's for very long old time but I don't know exactly in which year a woman start wearing it but I know if our grandfather and mother was wearing it. Our grandparents were wearing in this clothes.
0: سمية احنا بالعراق الكردستان العراق احنا عندنا الملابس الرمزيه اكو مثلا اجدادنا وابابنا القبل النسوان اللي كانوا يلبسونها حتى بالبيت يلبسون الملابس الكرديه واكو هاي الطاقيه بالراس احنا نقول الكلاو هذا الكلاو احنا كنا بالبيت يعني انا اتذكر ببيتي كانت بايدها كانت تنخش عليها زغرفه وكانت تخلي عليها من مثل ما تقول اكسوارات وهاي تخليها هاي صارت الرمز يمنا لحد هسه موجود ويمكم نفس الهاي.
1: Yeah, so may I also I just want to add that in Kurdistan, in Iraq, for us, we have our clothes since very long time and it's take a symbol in our life. Also, like you can in all Sorani's houses, you will find this, which is kind of cup. It's named klau and Kurdish clothes for the frown. And the women were wearing these traditional clothes inside the houses. And they took too much time also to make it more beauty and with more flowering and colorful. This until now, my grandmother still wearing Kurdish clothes, but for us, the new generation now are wearing the simple clothes more.
0: سمية يا لو انت تحبين تلبسيها مخيتين اكيد ليش مخيته ملابس الكرديه يا لو اكثر شيء تفضلينه وتحبينه.
1: Also the question that for sure now you swing the traditional clothes for yourself, which color you prefer to wear it?
2: هلا اللون الوان بحب كل الالوان بس اللي مفضله عندي ابيض واسود حمرة كتير بحبها، بحب مثلا بنسق الألوان بين بعضهم، يعني مثلا أزرق وأبيض، مثلا أحمر وأسود، يعني حسب إني بشوف الموديل، بشوف النظرة، مثلا شوف شو بيلبق على بعض بسوي، يعني هذول نظرات خياطين.
1: Yeah, I prefer all the colors, but for me, I prefer the white and the black. In same time, I like to match the color together, like white with the blue and red with the schwarz, black and white is the best color for Sumeya.
0: شكرا سمية، شكرا على الضيافة، شكرا انطيتنا الفرصة حتى نسوي مقابلة وياك، شكرا، أهلا وسهلا.
1: Thank you so much Sumeya, thanks that you accept our invitation to our studio to do this interview together, thanks that you give us your time.
2: إيه كمان شكرا لكم كمان كتير، أنا كمان بصدق فيكم بصراحة.
1: Thank you to you also that I'm so happy too much to be here too.

0: Ich habe gerade gehört über traditionelle kurdische Kleidung. Wisst ihr noch Pochule pro traditionelle Odech Kurdiv? Für mich die ukrainische Kampf und kurdische Kampf sind verbunden, weil die beide sind die Kämpfer für Freiheit und Unabhängigkeit. Und genauso hat es gesehen ein ukrainischer Gedichter, Wassyl Semonenko, der lebte in die 60er Jahren, im 19. Jahrhundert, wenn Ukraine war Teil einer sowjetischen Union. Und sowjetische Union hat teilgenommen in dem Krieg in Irak. Для мене ці дві боротьби, ці дві війни, вони є поєднані, тому що це була є боротьба за свободу, за незалежність. І так само цю боротьбу курдів і українців, наші боротьби як поєднання, бачив Василь Симоненко, який жив у 60-х роках минулого століття, коли Радянський Союз брав участь у Іракській війні. І, як відомо, Курдистан, частина Курдистану є окупованою Іраком.
1: سلام عزیزان دیسان گرانو لاتان لگل خاتونه کی خلقی اوکرانیا بناوی انستازیا زور سپاس یکین او کباسی لجلو برگی اوکرانی کردو که کلتورو دستورکی لگل دستورو کلتوری ولاتانی تر امرو پیکا و ام پیوندی من پستاو بیکا و که بزانین چون تقالیدو دستورکان من پیکا و اگونجی یما کباسی جلی کردی من کرد لیرا هستاین دانشتین که بشیکاروی کباسی بک کن که جلی کردی چه فرقی که هی لگل جلی اوکراینی ولاتکانی تر زور سپاس کنم که امرو آماده بو لگل منایا پیشکشی کنم به برستان و دارم بدلتان به
0: Jetzt, wir werden hören ein Gedicht von Wassyl Semonenko, heißt Zu kurdischer Bruder. Zorani und auf Ukrainisch. Und auf Englisch.
1: استاش لقل تنابین شعری که خیلی نوا بلعنی کسی که کسایتی که شاعری اوکراینی بنای فاصل سایمون نیکونن به کردی و به اوکراینی و به انگلیسی هیوا دارم بدل تان بیتو که به باشترین باش گرما بن زور سپاس استا ای خانم اوام لدقاكي وكا جنابي لكي ولا دايك بو چون بو دقي شعرك بو كردكاني عراق كانو سيويتي اي خين مو لزالي 1963 بو برايني كرد بو براي كرد اوكرانيا بناوي ارا فاسيل سايمونو نيكي برانی کرد اوکرانیا لمانگی آزاری 1963 نسیویتی و تا سال 1965 به نهینی بلا بوتوا بو برانی کردکان به هیک یک لبرهمکان برهمو هر گرنگکانی سیمو نیوکی دان دندریت وای کردوا ببیت هیک یک لکسایتی کان هر گرنگکانی شعری اوکرانیا ام شعره فاسیل کردوه به پالوانی کی نتوی ام شعره هر زور بو بهیمی بهیمایی بر اوکراینی هر وها لسال ده به تندی للاینی آسایش دولت سوویت و لیدره لمانگی کانونی دوام سال 1963 لتمنی 28 سالی ده کوچی دوائی کردوه دوائی نو مانگ دوائی نسینی ام شعره لجر كاري كاريكي شورشي ايلولي كردستان او شعري بو هاتوا كاكاتي شورشي ايلولي كردستان دستي بيه كردوا فاسيلي اوكراني ام شعري نسيو بو كرد نسرا و بلام شنواريكي ميجوشي لسر خباتي نتوي اوكراني هبوا و كردالي بوكي بتو دليم خسو لقل توما لسالي 1968 هر او شعر با آلاي غوريني كرد اوكراني بو تسرو ديكي خباتي نتوي اولاتا ودجي شوفيتيا كان روسا كان لسالي 1968 لباريس لغوفاري موچي نوي ادبي اوكراني بلاو كراوتو اوش دقاكيا كلا شعركي نسويتي بو كردان بو برانی کرد گویا کان دگورن بروا برن لخوين استيركان دكونا زامدار لناو دولي بوندار بريندار وقلدراوا وتيتي دكويت شوفينيكان برسي وهاوار وهو كورت آقاد لش في شكا كانت بيه بلا ما باريزة دستت لجاني قتل كانت وك براني خوين بباري بسري دا بليشاو بسر او حرام زادانية ملهورة وطالاني بزماني قلا بدوية لقليان اوان تنها هر مالي تويان ناويت بطالان هاتونا داگيري بكن ليتو ناو زمانت لا کورک کانت دروز بکه یکی که بیاجو لگل زال مکانت جانت نرود با آشتی لو قارمانه ولتو کشانی کاری شوین یکان بیستری دجمنی همانن بخوینی گل من خویان قلو کرد نرخی بی پیمان خوی بدست دانت هو کرد في شكاكانت بباريزة بو اوي اوان نطوانن قلت بكن الرزقار لانجي هي زكاني قين رامجينا ميوان داري اوان مكا بيشت مگر او دمويك آخر شوفيستي جيهان نكو تبيتا چالي نمان فاسيل 1963 ام دقو شعري بو كردنو سيوا الو كاتوك او كرداني لا عراق ظلميان لسر اكرا كا او كاتي چن خباتو كينيكي كرد كوتوتا بندستي وبنهيني ام شعري نو سيوا وكا كاتيك ام شعرك جيشت دس سوفيني كان زانيان لناويان برد هوادارم بضلتان بي استاج او خانمي اوكراني لقل مايا انستازيا او بوتان اخينيتو دقيقة با اوكراني
0: The Kurdish brother, the mountains, their soul, blood-soaked, call resounding, and cut adrift starts fall to the abyss. Into the fragrant valleys, scarred and wounded, comes the invader, hungry chauvinist. Oh, Kurd, save your bullets now, but do not wonder whether the lives of the murderers to spare. Upon these bastards of rape, sack, and plunder, like blood tempest fall upon them there. You talk with them by bullets you must manage. To steal your goods alone they did not come. They came to take away your race and language and to make a bastard of your son. You will not live in concord with your tyrant, your fate to draw the way and to lord it his. And on the blood of tortured nations thriving grows fat our worst of foemen, chauvinism. He acts with shame and with deceit. His plan is to turn you all into humble brood. O Kurd, save your bullets, for you will not manage without them to preserve your nationhood. So do not lull to sleep the power of your hatred, for welcome is your watchword can't exist, till where the grave lies open for him waiting, falls the last of this planet's chauvinists. Василь Симоненко. Курдському братові, борітеся поборете, Тарас Шевченко. Волають гори кров'ю политі, підбиті зорі падають униз. В пахкі долини, зранені і зрити, вдирається голодний шовінізм. О, курде, бережи свої набої, але життя убивців не щади. На безстроків волі і розброю кривавим смерчем бурею впади. Веди із ними кулями розмову, вони не прийшли тільки за добром. Прийшли забрати ім'я твоє, мову, пустити твого сина безстроком. Знобителем не житимеш у згоді. Йому понять тобі тягнути віз. Жиріє з крові змучених народів, наш ворог найлютіший – шовінізм. Він вірломство заручив з ганьбою. Він зробить все, щоби скорився ти. О, курде, бережи свої набої. Без них тобі свій рід не вберегти. Не заколисуй ненависті силу. Тоді привітність візьмеш за девіз, яку паде в роззявлену могилу останній на планеті шовініст. 1963 рік, Василь Симоненко. Ihr habt gerade gehört Common Voices Radio und wir werden jetzt über ukrainische Kleidung reden. Ви щойно почули радіо Common Voices, спільні голоси. І зараз ми поговоримо про український традиційний одяг і

0: إلى كتير، فاشتغلنا على هالفكرة، طورناها، قلنا ليش ما بنعمل شيء أكبر من اللي عملناه السنة الماضية. لذلك فتواصلنا مع جميع الجمعيات من الباونزدورف وخارج الباونزدورف، فلنجتمع مع بعض نعمل شغلات أكتر ونطور لعبة الطابة اللي عملناها السنة الماضية. فكانت فكرة ناجحة، ولذلك هلأ نحن بمهرجان سميناه زوما فيست إن باونزدورف، مهرجان الصيفي بالباونزدورف مع لعبة التحديات لعبة الطابة.
1: حلو كتير. طيب تحكي لنا أكثر عن المهرجان هاي السنة، مين الجهات الداعمة والفاعلين معاكم، السبونسر اللي كانوا معكم بالمشروع؟
0: هلا في كتير جمعيات داعمة لهالمشروع، مثل ميجرانت بايغات هاي السنة معانا، مثل الكريزي في باونزدورف، تايكواندو، فورتونا und verschiedene auch. Wir haben viele, über 20 Stände. أكثر من 20 جمعية مشاركة بالمشروع.
1: بهذا المشروع. ومثل ما فهمت من حضرتك هو صح يقام بمنطقة الباونزدورف، بس هو مو بس لسكان باونزدورف.
0: بالضبط. نحن عملناه بالباونزدورف، بس هو مفتوح لكل لايبزيك من خلال اللينكس اللي وزعناه من خلال الجروبات، الإنترنت، صفحاتنا. كان أي حدا فوق ال 15 سنة بيقدر يسجل ويملدن يلعب لعبة الفوسبال.
1: طيب أنا حبيت
0: الجمعيات بعثنا لهم دعوة خاصة لكل الجمعيات اللي بلايبزيك، بعثنا لهم دعوات خاصة، واللي كان عنده وقت وحب الفكرة شارك معنا.
1: حابة أسألك، أنتوا كجهة منظمة لهذا المهرجان، شو هو هدفكم من المهرجان؟ هل هو تسليط الضوء على هاي المنطقة، أم تعارف أو اندماج بين المهاجرين بشكل عام؟
0: والله الاثنين، هو نشر انه نفرجي انه الباونزدورف بصورة حلوة لأغلب لكل لايبزيك، والشغلة الثانية انه نعمل نزيد الاندماج بين جميع الجنسيات، يعني مش بس من جنسية محددة او معينة، بالجميع الجنسيات.
1: تمام. وانا من سكان، للمستمعين، انا من سكان باونزدورف، وهي فعلا منطقة جميلة وكبيرة كتير، وفيها عدد كبير من المهاجرين من جنسيات كتيرة موجودين.
0: بالضبط. أنا من سكان الباونزدورف كمان من 2016 تقريبا، وما بتخيل أنه أترك الباونزدورف. خلص كل شيء، أنه شغلي، مدارس أولادي، أي شيء بلاقيه بالباونزدورف، يعني ما مضطرة أطلع لبرا الباونزدورف بس بدي شيء.
1: طيب سؤال كمان مدام لما للسنوات القادمة لحتى يبقى هذا المشروع مكمل ومستمر، شو في شيء ممكن أنتوا بحاجة لإله؟
0: هلا أكيد الدعم المالي، أكيد يعني إحنا بنقدم طلبات الأمطة بتكون مختلفة، فإنه يجينا الدعم المالي لأنه هو كتير بيكلف هيك مواضيع. الشغلة الثانية يكون معانا بعد جمعيات ومنظمين أكتر، عشان يرادوا جميع الأعمار، إنه مش بس اللي عم بيلعب الطابة، يكون في للصغير للكبير للعائلات.
1: صحيح.
0: إن شاء الله السنة الجاي بنقدر نحسن هذا الشيء.
1: نتمنى لكم كل التوفيق. السنة فعلا المهرجان جميل جدا، وبتحصلوا على كل الدعم اللازم للاستمرارية خلال السنوات القادمة.
0: شكرا.
1: مدام لما، شكرا كتير على هذا الحوار الجميل، شرفتينا براديو بلاو، شكرا كتير لإلك.
0: شكرا.
2: اوكي دانشبي. Nächsten Song. Danke für das Interview. Oder wolltet ihr jetzt nochmal?
1: Ja, wir haben eine...
2: Nochmal. Okay, sorry, ich habe es falsch verstanden.
1: معنا أحد الزوار بهون بالمهرجان. أهلا وسهلا فيكي. حابة أسألك سؤال، أنت حضرتك من سكان منطقة باونزدورف ولا من منطقة تانية؟
3: لا، من سكان باونزدورف.
1: تمام.
3: من 2017.
1: تشرفنا. شو اللي خلاكي تجي اليوم على المهرجان؟
3: أنا متطوعة معلمة من 2020.
1: تمام.
3: ومسجلة ابني هون بالطابة بالفوسبال الفاتونة، وعنا كتير شغلين، وين بنشوف حفلة هيك مشان
1: نكبر. يعني عندك نشاطات؟
3: عندي كتير نشاطات الحمد لله رب العالمين. معلمة كتير منعمل شغلات منيحة مشان نكبر الاندماج.

0: هون بلايبزيك
1: قصر
0: يان اي وبالباونزدورف باونزدورف كثير مأمنت لنا شغلات كويس كثير كثير مرتاحين فيها والناس اللي فيها كثير مناح والفضل بيعود للما اللي عرفتنا عن هالاشخاص هدول ونحن مرتاحين كثير هون بالباونزدورف ونتمنى كل العالم تيجي تشارك معنا هالافراح اللي بنعملها هون نحن
1: هي المهرجانات وهي
0: المهرجانات ايوه
1: للمستمعين اللي هن منهم شايفين هلا الاجواء كيف تصفي لنا الاجواء
0: وصف لنا اياها كثير حلوه واللي بيجي يعني بيرجع بعيده بيرجع بعيده
1: اكيد
0: اكيد يعني نحن عملنا كثير نشاطات والعالم اللي اجت اول مره رجعت عادتها ثاني مره لان كثير عجبها الجو كثير لان متوفر له للالعاب للاولاد وللعيال وللكل شيء لكل الاعمار متوفر لهم الالعاب هدول
1: وكل شيء
0: يعني وفي اندماج كثير كويس يعني
1: صحيح.
0: الحمد لله
1: هذا الشيء واضح يعني من خلال التفاعل بين بين المهاجرين الموجودين وبين الألمان هذا واضح بشكل كبير للسنوات القادمة شو بتتمني؟
0: بتمنى أستتطور الباونزدورف أكثر وأكثر
1: إن شاء الله يا رب وأنا إن شاء الله برجع بلتقيكم سنة
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله حبيبتي تشرفنا شكرا كثير لكم شكرا
0: حبيبتي
2: أوكي dann kommt jetzt der Song 2 von Blur und dann hören wir gleich die nächste Interviewgästin